0: قمنا تاني نموري سيبون دي مدونة بنتورين كاروغي تيبي ناقو يعني مياوشي بقيم كوية أري إمامة دنانم نكن نمو مرة أوني متاكو نباي كاريكي نبن ماجري بس جون نابا أوي تبي تبكي
1: كنت بيبت يا رونا بابون سي أم سكرين أنا تورين ميغم بسيكا بخاتب داراي بوكين كاروان نام تيفي اخو خونا انا بن نوري باي كاري كي نبا مي تبي تبي كي اوتيو نابه
0: ساسي نايما ام جانو اكيري وان تيفي اي بونتي ما تونا بن كابتا كوكون كانو وان ناناو سنتي جيري بس اري كا خروكي نون خون نبا مي تبي تبي كي اوتيو نابا اي بوندي سينا كون بان كاين تايناري اتراني سو وانت مون تايري كي اوتيو رو وانت تايري كي جاوا سو وانت مون نابون تبي ما وانت وانا اوي جاوا وانت
1: Auringa, ngai ya wahan rungan na nakapi may suan ni nome tapa magiribes. O am kiri wan TV na may ngaroni ko na penta tayan na ni ko ang urai ko. O ni kameta ko ko ni pahay ikari ki. Ni kanwan na na program to komete ni kai nome ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na penta busimai. Ami katanwa ta ake ina ko na nung urai ake o ni meta ko kina ki yon te TV na ko iya tibota ni nome ta.
1: Ongkoe ere kokaina no tere vere venam potaki si tauroi na peni koroi na kon nere kotangiria me pona e me tiroi
0: saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauroi na ben live a mi potaki e pupura nka se wataki me takwa kinana yon de kiriwan TV o de social media
1: uringa riki are meni ka pakan pon karo kon nam TV yan me nga me te pupua te tara o yeri kina pe na koim te VIP ke te pakani pu ibukin nam popa into sin trading
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. Ya itaki merongorongwa ikapu, ipun katamearwa, amatata yon paye kariki, on kamingwa royko nikatuapong. Men, kiriwan, tini.